النهار دول النسل طول الليل وقف مكتنا شو تاني فوق يا دكتور فلوس.